0: شيء ماكو سلام سلام لا شيء غرا مو مو غاني مو يا يوا دونكو دونكو اتامو ما غاني شامو لا شيء غرا مو مو بهذا غاني شرو كاهي يا مني بيا اما يا غو شيء ماكو ندوغا شومو كوندوغا مريو كوني لا شيء غبا يا باي نا شبي كوني لا شيء ماكو يا با شون كو اي دي نا شيو شيء ماكو نا كونو ما كونو غاني لا شيء غبا نا نورا ما نورا كاني نا نا شي نا شيء غبا ما شي نو كاني نا نا نورا شيء ماكو ما نورا كاني نا يا مورو كاني يا بني شيء مو قاعد شيء أبغى نادا، ما ديوني يا، ديو كنا بني، كونو كارا كجرو مي، ما كونو كارا نيا، بني أو أشيا شو أبغى نادا، ما كونو كارا نيا، ديو كنا شو أبغى نادا، أشيا هو كمادة، أبغى شو، أن دون دون شو يا، بابورا في بي ميري. Pawan shuwa shuwa pa na gu bi gi o meri ada shawa shu nku nu pa gbara gbara shebi aka shai gba igai ko awa ga wu me ka ga be ma shai gba ya ga du ga shema gbara gbara shebi wi gba ma yi ha ku pa gbara yi ro mo yi sha yi ro na tu ma shai mo ko shoy Wei jia gu shong jia. Ni han bu che ya. Na bo xiao xiao kuai. Jiao jiao bo xiao. Xi ge luo xi ge luo bo xiao. Zuo zuo zuo zuo bo xiao. Xian me ge ne kan bo xiao. Ne du ga shu man de du ge xian man wo. Zuo zuo hun yan shu an ma. Bao da ban lu xia bi xin wo. Zuo ge na du xia bi xin wo. Xiao ren gu gu xia bi xin wo. Xiao ren gui gu na xia bi xin wo. When you shall shabby, near. For one, I shall be quite. Good thing. When you have good, yeah. Am I happy? Am I happy? Quite young. Can I get some booty? Dear Bicky. What was she? I shall be quite. A bite, the mamma. Put a bakahi. You should go. Bambara shuma dama haki kwa wa haki bara yiru wa de obiliki wa amai hawo dami ja kun wa gba sho de obiliki wa ai she ko riya e ba yi ro pegege de obiliki wa sha ipa o ko ro kidan gboro amai hawo bamba mu ko shin sun ya ya o so ye no You should not go. I'm a daughter, Warma. Come, let's know me. When the ability was shy by, we have more bomb pushing. I might have was Amago. Then go to Russia. When the ability you are, I see a guagi. We have more seen a guagi party. Shy from Crab and Bedro. But I hope you sure. We should have Bobby.
1: Ni FM no sunani ke saurare